أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى جزيرة لنكاوي أيها البيوه الكرام. شكرا لحسن استماعكم إلى لنكاوي FM على موج 104.8.